0: استرزفتي ثوذري سيس فرني نتسيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني يفغ الصوت ولا شندور سلين
1: Des regards qui se lèvent